0: تعمل حكومة فهي حكومة يعني مش قادر أقول لك هي أصلا تعلق عليها كتير تقدر علق هي أصلا تقدر أقول لك الهب والكلام ده
1: بلاش ما غالي كل حاجة غالية عشان بس طبعا عندنا في الصعيد ما لقينش الغاز